0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما مع الله
1: What it is
2: ايه قاعد عند نسيت وحدي يضحك وحدي يبكي
0: تولي باتو
2: ايه انا اللي باتو

0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على الناس
1: What it is
2: قاعد عند نسيت وحدي يضحك وحدي يبكي
0: توري بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك